مسموح ما تحمل الدنيا في قفص، تخلي العصفور يغني يطل من الشباك أو يطل من الحلم، يطير فوق الدمار اللي صار صار اللي صار صار. مسموح مسموح تاخدي نفس تستسلمي، مش لحدا بس لعدم المعرفة. مرات خلي الريح تهب والنار تلهلب والشتا يبل والأرض تحملك في كل فصولك في كل الربيع وكل خريف.

شو اللي بده اياه هالولد؟ شوية أمان، شوية حب، لحظة أو لحظتين، اسقيه، خليه، أعطيه، احميه، اشفيه، اللي صار صار.